0: صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطكم.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر الجمعة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk dapat menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Judul khutbah pada kesempatan Jumat hari ini adalah tawakal adalah tanda jujurnya iman seorang hamba. Terkait dengan materi ini, ma'asyurul muslimin, kita akan menukilkan penjelasan para ulama tentang kedudukan tawakal terhadap iman seorang hamba. Dan untuk memulai materi khutbah ini, kita akan membacakan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengannya, yang terdapat di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika benar-benar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ayat yang kita bacakan tadi, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan terkait dengan ayat ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala,

yang dapat membinasakan seorang hamba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطكم نحمده ونستعينه أكبر ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat hari ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita, memberikan taufik kepada kita untuk dapat menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Judul khutbah pada kesempatan Jumat hari ini adalah tawakal adalah tanda jujurnya iman seorang hamba. Terkait dengan materi ini, ma'asyurul muslimin, kita akan menukilkan penjelasan para ulama tentang kedudukan tawakal terhadap iman seorang hamba. Dan untuk memulai materi khutbah ini, kita akan membacakan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengannya, yang terdapat di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jika benar-benar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ayat yang kita bacakan